حطيتيني في حال، هزيت معاك رخيص وغالي، كلام بينك ما وتقال، واليوم ما نخسر كان قدامي، صر العباد تحب المال، حكالي الكاس عشير زماني.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Radio show exclusively on Medi One Media.